متابعي كوزمو بالعربي، أرحب بكم مجدداً على موجات إذاعتنا، وسأرافقكم أنا داريا فارمان على هذه الموجات، وأقدم لكم الليلة باقة موسيقية وأغاني مختارة أتمنى أن تنال رضاكم.

بينما تستمعون إلى بعض الموسيقى، أذكركم متابعينا الكرام بأنكم يمكنكم الاستماع إلى مواضيعنا على كوزمو بالعربي على كافة منصات الإنترنت.

تجدون ما يهمكم من مواضيع في بودكاست كوزمو بالعربي على جميع منصات الإنترنت.

ليس عليكم سوى أن تكتبوا في محرك البحث بودكاست كوزمو بالعربي لتجدون جميع الحلقات التي تهمكم من مواضيع مختلفة على كافة منصات الإنترنت.

في نهاية الحلقة أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بالاستماع إلى مواضيعنا. كنت معكم أنا داريا فارمان، أترككم الآن بخير وسلامة، لنلتقي بكم يوميا في تمام الساعة 10:30 ليلا. تصبحون على خير.